ورغالي عطينا شي عرين سشكو سن لوكاس عرين عطينا كون رغالي عطينا شي جو عطينا من كيلر بانس لوكاس 16 هرمانوس نشي تشكواني ديوس تكو بيك اخول بيكو لديوس اتي موسيق اهلي كوانا رانسلي سنتيل تشا اكريتش قاتنا كيلر بانس نشي اللي لاتين تشكوني نشي تشكوكي Chishkunili tikle li shinkut ebli profeta hunshil jo akwi li chakarra las Moises ki raqe sashagem na la Juan la kubsiom ha kikulung chicholabankir estilen na chalak re li nimblish kwankil Ani ni más cual Dios. Utna vale. Yo que chisya pak chial pal che chiok rubelish ni más cual conquila de Dios. Lichisha uliru chichocha an moko kauta. Nakta usok. Apanan mahun li atin. Lisi bambil sali chakram. Taruk. Ta isin akwe akwankil usta ashal kachin li ani tishka rish rikin li rishakil hermanos chishguni li tikhleb li kishkut ebli profeta hunshil ho akwe li shra Chakarab la Moises kiraqe. Hermana. Hermano. Makuan katar. Makuan kesheran hermano.

0: وكان جي هوكين ارمان نزوت ارمانا ديوش صوب تسين قيري وكان جي هوكين وكوهو لا كرانجيش كوتالي لوغ لا كانجيل ساهم كمولير ارمان وسبانتيو شيري تشوني ليش لا ايش اللي شجروين تشيروك سنكي لبقوم وكان اكبيلين كاديو تشوب تسين قيري ساهم كمولير وكان جي هوكين ارمان كويديو ناشكيلي قاتو ام توشيرو تشيلي كوتان هولا ميركوليس abanan cuidio nashkeli gachua mi hermano sabanan sa sagachon ko hula garachis kutsali lokla kangel tio josep te sin garachis hunilej o kanakilej linikes rabili radio felicidad aransali aplicación tio josep te sin garadio chikana gairo quinto chiruchik ligutan hula cuidio nashkeli gachua
1: Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
2: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
3: 13 horas, 3 minutos.